0: مالي نبي برالالن زا واس فيرا بتاميجر شو كارن درو نيش كي بيرا كلية
1: Uzmi malo sira.